يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله

بناتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة

قد علمنا ما فرقنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.